0: عيني كما هونغو يا بروفينسي وينكسر لجنان.
1: Mahungu ya inyambani.